0: فيش بالمجان اخر فتره فيش مجان على جدول الاعمال اليوم العون عزمنا عنده مع جنبلوط واردوغان في كوبا جمتي فور خيال قاعدين بيبنوا لي التمثال.
1: Ancora Fazzi, la musica adesso però di Smokeaholic, DJ da Betlemme, sempre parte del collettivo BL

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منير؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب رحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف ده اشرح لك هالديوان؟

0: الحين.
1: المخدرات الصوتية إدمان خطير لا يمكن وصفه.
2: E adesso la voce di Young Izza insieme a Xine Dalleggi.